اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى 2 ساعة إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم 2 منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع على مستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. هي طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، بدأتم بداية جميلة تليق بيوم جميل ويوم جديد، هدية جديدة من الله سبحانه وتعالى نستفيد منها، نترك فيها أثار طيبة، ذكريات جميلة، أفعال خيرة إن شاء الله. اليوم محمد البطيني طلب عادة صغير يربونا فيصل علوي، وفي حنان طلبت مش ممكن أسامحك لنجاة، أبو هيثم طلب كعب الغزال محمد رشدي، مازن طلب فيروز. فيروز موجودة في حلقة اليوم يا مازن، إن شاء الله تكون سامعني يا مازن. فيروز موجودة، لو سمحت اتغير. أم حمد طلبت الله يا الدنيا مصطفى أحمد. سعاد من الكويت طلبت أسمر عبر فايزة أحمد. منتصر شاكر طلب يا نجوى لسعدون جابر. أحمد الحديثي طلب هل تيم البان لأسمهان. فاطمة الوهيبي خلي بكرة لبكرة طلب لسعد عبد الوهاب. في طلبات أخرى، في مثلا فرق ما بيننا ليه الزمان محمد ماهر لأسمهان. أسمهان موجودة يا محمد، أسمهان موجودة. هل تيم البان لأسمهان طلبها أحمد الحديثي، فسأكتب اسمك محمد ماهر، اللهم صل على سيدنا محمد. غير أسمهان لأنه أسمهان موجودة ومطلوبة. في عندنا الجميل عبد الله أحمد مسعد من اليمن، خليني بس أكتب اسم عبد الله أحمد مسعد من اليمن. بس إما تطلب على ذوقي، إحنا بدنا ذوقك يا يقول طلب أغنية يمنية على ذوقي. إن شاء الله، حاضر إن شاء الله. طيب، في كمان أنا كتبت اسمك يا أحمد، في كيف الصحة أستاذ؟ إن شاء الله أحسن شوي الحمد لله. عيسى صليطي طلب أحمد الجميري لو خيروني. خليني بس أكتب اسمك يا عيسى صليطي. لو خيروني، هي لو خيروني لأحمد الجميري، متأكد؟ لو خيروني أحمد الجميري، فنان كبير الأستاذ أحمد أبو خالد. على فكرة كلهم أبو خالد، يعني أحمد الجميري أبو خالد، إبراهيم حبيب أبو خالد، عبد الله الرويشد أبو خالد، عبد الكريم عبد القادر أبو خالد. ملاحظين؟ اسم جميل خالد، بس ياريت يلفظ صح، الخاء مشبعة، الخاء مشبعة، خالد مش خالد، خالد. قل أنا خائف، ما قلتش أنا خائف، لا، هي الخاء مشبعة، فنذكر خالد، خالد نقول خالد مش خالد. هذا ابنك اسمه خالد، نادوه خالد، ما تعودوه على خالد على أساس الترقيق اللي ملوش لازمة. في محمد بن أحمد الشوكري طلب العندليب عبد الحليم حافظ، ليه تحسب الأيام؟ ليه تحسب؟ أنت بتكتب يا فيصل؟ يا سلام عليك، يا سلام عليك، نادر فيصل، زي الأشياء النادرة. محمد الشوكري طلب ليه تحسب الأيام؟ ليه تحسب الأيام؟ علشان آخر الشهر. عبد الحليم حافظ. وفي مين كمان؟ صباح الخير، شنو سؤال اليوم؟ هذا مين؟ هذه أم هيا. مستعجلة أم هيا، إن شاء الله إن شاء الله. غير مازن إلى فريد الأطرش، اكتب يا فيصل لو سمحت، غير مازن لفريد الأطرش، حبني قد ما تقدر، حبني قد ما تقدر. فريد الأطرش. إيش كمان؟ علي خاطر النجادي طلب، يقول اخترت أغنية لمطرب بحريني اسمه رحمة الذوادي، معروف. خلني بس أكتب اسمك، علي خاطر النجادي طلب اخترت أغنية لمطرب بحريني اسمه رحمة الذوادي، عنوان الأغنية رد سهيل المطورة، رد سهيل رحمة الذوادي المطرب، دور عليه، خليك شاطر يا فيصل. رد سهيل، هي رحمة الذوادي، رحمة الذوادي بالنطق باللهجة. عبد المحسن المهنة مع ريح الهوى مسافر، هذه طلبها علي وجداد، علي وجداد مع ريح، احنا ذكرنا الفرق بين الريح والهواء، مع ريح الهوى مسافر. عبد المحسن المهنة، الريح هو الهواء عندما يتحرك، الريح هو الهواء عندما يتحرك، طول ما هو ساكن اسمه هواء، يتحرك يصير ريح. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال إن شاء الله تعجبكم. نعيمة سميح، ألحان يوسف المهنة، جيتك لبابك حبيبي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. علي موسى طلب سعدون وقلت له غير يا علي موسى، لأن سعدون موجود في أغنية يا نجوى. أغنية يا نجوى بننتظر تنزيلها لأنها غير متوفرة. في عبد الله مسعد طلب على ذوقي. طيب أنا هكتب عبد الله، أشوف أغنية لعبد الله مسعد، أغنية يمنية إن شاء الله تعجبك الأغاني اللي بختارها. مع سعدون جابر أغنية يا نجوى. هذا علي موسى، أنت بتنضم ليه اللي طلب يا نجوى؟ اللي طلب يا نجوى لسعدون هو منتصر شاكر، خليني منتصر شاكر زائد علي موسى. علي موسى شكرا يا علي على يعني تفهمك. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي لشاعر اسمه علي معشي. بالنسبة لفيصل المطيري، غير يا فيصل لو سمحت، غير المطرب اللي طلبته لو تكرمت، وأكون لك شاكرا يا فيصل المطيري، أكيد أنت من الكويت. علي معشي بيقول: كم للصباح رسالة تدلي بها شمس النهار بحلة الأنوار، وتقول للطير المرفرف حولها: انظر إلى الآفاق فوق مداري. أرأيت كيف الله يبسط خلقه والكون في سعة وفي أطوار؟ تلك الجبال رؤوسهن شوامخ ورواسخ الأقدام في الأغوار، فيها الجوارح والكواسر تلتقي ومساكن فيها السباع ضواري. انظر هناك ففي المحيط جسارة والفلك في قلب المحيط جواري، بحر يعانق أرضه وسماءه والموج في مد وفي إدبار، فلك تسافر والغمار تحيطها وعواصف هوجة مع الإعصار، والله خير حافظا ويصونها نحو الشواطئ تلتقي بمساري. أعقلت من هذا الصباح رسالة أوحى بها رب السماء لقاري؟ شكرا لك وللشاعر علي معشي علي خاطر النجادي، شكرا جزيلا. خلينا نسمع فيصل علوي في عادة صغيرة يربونا، طلبها محمد البطيني من عمان.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا يا فيصل المطيري. شكرا حبيبي. شكرا حبيبي. شكرا دعا لي يعني. شكرا. حفظك الله. بس غير اللي طلبته، غير الفنان اللي طلبته لفنان آخر لو تكرمت، ولك الشكر الجزيل. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. حنان طلبت روح مش ممكن أسامحك. صعبة المسألة. روح مش ممكن أسامحك، هذه لنجاة الصغيرة. نسمع وإن شاء الله حنان تكون معنا.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أنا فهمت عليك الآن يا فيصل، فيصل المطيري، على ذوقي يعني، ترك للمسألة على ذوقي. أنا اخترت لك أغنية كويتية يعني أعتقد أنها هتعجبك، لأن هذه الأغنية صراحة أنا أشعر فيها بشوارع الكويت، بنخيل الكويت، بناس الكويت، بالمباركية. رحت الكويت أنا مرتين، آخر مرة من شهور يعني أقل من سنة، كنت في شهر 10، أولا قاربت على سنة كنت في شهر 10 في الكويت، في كنت مدعو إلى مهرجان دولي، مهرجان عالمي للأغنية، حيث تم تكريم الفنان شادي الخليج الله يعطيه الصحة طول العمر. فأنا اخترت أغنية، والمرة الأولى سافرتها زمان زمان، أيوة. فأنا اخترت لك أغنية إن شاء الله تعجبك. في صادق، صادق بيقول صباح الخير، هل الأستاذ أنور عبد الله سيعود للبرنامج؟ طبعا ما بنستغني عن أبو عبد الله إحنا، بس حيكون كل خميس، يعني مش كل يعني خميس الأستاذ أنور عبد الله، الخميس اللي بعده الدكتور أحمد يوسف، اللي بعده الأستاذ أنور عبد الله، اللي بعده الدكتور أحمد يوسف، يعني كل خميس واحد فيهم، فهكذا ستكون الحكاية. فالخميس القادم إن شاء الله تاريخ كان بيكون 17، تاريخ 17 الخميس بيكون معانا الأستاذ أنور عبد الله إن شاء الله. طيب خلينا، والله احنا وصلنا لكلمة في أغنية، الوقت مرة كثيرة. طيب اليوم الأغنية أو الكلمة في القدسي الجميل، هذا الجميل اللي، وفي طبعا كتبت مروان سعيد، بس كفاية نتوقف عند الطلبات لأنه زادت عن 21 أغنية. فمروان سعيد طلب وداعا يا حزن، لياس خضر وطالب القرغولي، هذا آخر طلب وخلاص نتوقف عشان الوقت، لا يعني احنا بن يعني ممكن يدركنا الوقت. عبد المؤمن القدسي، يا غصن نقى مكللا بالذهب، هذا موشح لصباح فخري، سألني إذا في معلومات عن هذا الموشح إن شاء الله. بس خلينا نسمع كلمة في أغنية الأول، الأغنية للفنان إبراهيم حبيب، نسمع الأغنية وبعدين نتوقف عند الكلمة.

الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم كلمة سهلة وفصيحة وموجودة في أغنية شعبية، على فكرة لا نستغني عن الفصحى صراحة، الفصحى موجودة شئنا أم أبينا، موجودة في صلاتنا، موجودة في حكاياتنا، موجودة في لهجتنا. ترى لهجتنا لها جذور في الفصحى، يعني لا تخلو من الفصحى. صبكم صبكم، نسمعها كمان مرة. ما معنى صبكم؟ سهلة جدا، نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. وين نروح يا محمد رشدي؟ كعب الغزال يا متحني بدم الغزال. هذه صورة جميلة، صورة مش دموية، هي هو يعني الكعب، كعب الفتاة أبيض مشوب بحمرة، فوصفها الشاعر بهذا الوصف، كعب الغزال متحني بدم الغزال، يعني هي غزال فدمها محني الكعب، يعني صورة الشعراء هذولا يعني مشكلة. طيب، طلبها أبو هيثم من مسقط.

طرب هيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مستمع بسأل واحد، أنت ذكرت الشاعر وذكرت اسمه اللي كتب حسين السيد، حسين السيد هذا الشاعر والملحن منير مراد، منير مراد أخو ليلى مراد، وكان متزوج سهير البابلي على فكرة وأسلم عشان يتزوجها، وأخته ليلى مراد أسلمت عشان تتزوج أنور وجدي، وحسن إسلامها يعني لها أغاني كثير عن الحج ولها أغاني في ريم. طبعا رأي ريم طبعا مقدم على رأي أي رأي، تقول أعتقد دم الغزال المقصود في الأغنية ليس الدم لكن هو بودرة حمراء اللون موجود عند العطارين تتجمل بها النساء وتذيبها في ماء الورد لأنها تعطي لون أحمر ثابت لوقت طويل فيصنعها أسفل القدم على الخدود فيضعنها، بس الصاد طالعة بدون نقطة، فيضعنها قصدك أعتقد أسفل القدم وعلى الخدود. والله أنت أعرف يا ريم، أنا ما بعرف أنا هذا تصوري للصورة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وطبعا نتوقف عند هذا الحد من الطلبات حتى يكفينا الوقت. نسمع كلمة في أغنية كمان مرة. صبكم صبكم، ما هو الصب؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل. فيصل المطيري يعني يقول فايزة أحمد هاني الود، مطلوبة فايزة أحمد مطلوبة. أنا قلت لك أنا اخترت أغنية على ذوقي، مش عايز خلاص فيصل المطيري، بس أنا اخترت لك أغنية على ذوقي اللي تسمعها، يعني إن شاء الله تعجبك. بس طيب، بس فايزة أحمد موجودة في حلقة اليوم، وطلبت لطلبها سعاد، طلبتها سعاد من الكويت، برضو من الكويت يعني. فاليوم أنتم مصممين على فايزة أحمد. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية سمعناها. طيب، وصلنا مصطفى أحمد، ولا مصطفى أحمد؟ الله يا الدنيا، طلبتها أم حمد.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. ونروح لسعاد من الكويت. طلبت فايزة أحمد بس أغنية نادرة لفايزة أحمد، أسمر عبر.
1: أسمر عبر مثل القمر باهي سناها طرف صحيح.

0: بين الطرق عند الغروب،
1: بين الطرق عند الغروب.
0: بين الطرق عند الغروب يا

دخلت على الموال فايز أحمد. نكتفي بهذا القدر من الأغنية ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. ونسمع طلب منتصر شاكر، وانضم إليه علي موسى في سماع سعدون جابر وأغنية يا نجوى.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع كلمة في أغنية. صب ما معناها في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل. ونذهب إلى طلب أحمد الحديثي، طلب أسمهان هل تيم البان؟ إن شاء الله يكون أحمد الحديثي متابع.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. علي وزداد بيسأل: هل فريد الأطرش لحن لعبد الحليم حافظ ورفض الأخير أم أو في أو ما في أصلا؟ لا، ما كان وده يعني لحن لعبد الحليم، وده عبد الحليم، بس غير عبد الحليم كان يعني يماطل تقريبا، وهكذا قيل يعني. سعاد تقول: موسيقى بسمة ما في موال. معناها انا غلطان يا سعاد، معلش انا غلطان، توقعت في موال على اساس انه احنا كل ثلاثاء الموال، معلش حقك علي. في علي خاطر النجادي يقول: انا شايفك مصورني. ما بعرف اذا كنت شايفني. شايفك يا علي خاطر النجادي. طيب احنا للمره الاخيره بنسمع كلمه في اغنيه بنستعرض اجوبتكم. صبكم، الصب تفضحه عيونه، هي درجة من درجات الحب يعني، حتى نكون نحط في أبو هيثم. أبو هيثم بيقول: صبكم العاشق والمحب، هي درجة من درجات الحب، صح. في كمان عادل ببشيت: المحب العاشق الولهان، صحيح. الوله درجة، الصبوة درجة يعني، الهيام درجة. في كلمة أغنية: رفض الهاتف أن يكتبها لكن أقول لك، تعني حبيبكم أو من تحبون، عاشقكم، صح صح صح يا عبد الله. أحمد مسعد من اليمن، حياك الله حبيبي. في مين كمان؟ أم هيا، ممكن نسمع كلمة من أنا، عندنا كلمة في أغنية كثير يا أم هيا، ظهر ما تبعتينا وان كنت انشغلتي شوي. طيب مين كمان؟ طيب صبكم عاشقكم، هذه ريم، صح يا ريم، صح. مين كمان؟ حنان: اي شديدة الحب والتعلق بمن يهوى، صح صح يا حنان، هي درجة من درجات الحب. الصب في اللغة العربية، هذه فاطمة الوهيبي، الصب في اللغة العربية هو العاشق المدنف، أي شديد الولع والحب والاشتياق بحبيبه، ومأخوذ من الفعل صب بمعنى سال أو سالت نفسه نحو الشيء محبة. وكلمة صبك تتكون من الفعل صب المضاف إليه ضمير الكاف، ومعناها إفراغ أو سكب شيء لك، مثل صب الماء أو القهوة. أو قد تعني في اللهجات حبك وعشقك إذا كانت مشتقة من الصبابة والهوى. فاطمة، شكرا يا فاطمة، صح. سعاد تقول: الحب والاشتياق بشدة، صح، جوابك صح يا سعاد. علي وجداد يقول: معنى كلمة الصب مشتاق وايد، صح يا سلامة، صح، هو بزعل لما أقول له صح صح. صح يا علي وجداد. درجات الحب عند العرب كثيرة جدا. أعلى درجات الحب في اللغة العربية هي الهيام، التي تعني الجنون الخالص والوصول إلى أقصى درجات التعلق بالمحبوب. وبعدين تتدرج مراتب الحب عند العرب في 14 درجة من البداية وحتى القمة، مثل الهوى وهو ميل النفس الخفيف نحو الشخص، الصبوة منها الصب، الجهل واللهو النابضان من الغزل يعني. وفي الصب مشتاق، هذا جواب مين؟ جواب عيسى السليطي. الصب والجهل واللهو النابضان من الغزل، الشغف وصول الحب إلى شغاف القلب، الوجد التفكير الدائم في المحبوب مع الحزن لغيابه، الكلف الولوع الشديد وتحمل المشقة في سبيله، العشق فرط الحب وتجاوز الحد المألوف، النجوى حرقة الحب الباطنية وألم الوجد، الشوق نزوع النفس والسفر الوجداني للمحبوب، الوصب الأوجاع والأسقام الناتجة عن شدة الحب، الاستكانة الخضوع والذل بسطوة الحب، الود الحب الخالص النقي من الشوائب، الخلة توحيد المحبة وجعل المحبوب في مقام مطلق بلا مشارك، الغرام التعلق الذي لا يمكن التخلص منه، الهيام أعلى درجات الحب والجنون بالحبيب. يعني إلى هم 40 تقريبا، 40 درجة. نكتفي بهذا القدر من الدرجات، لأنه يعني الحمد لله رب العالمين. وين رحنا؟ طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: أغنية في الذاكرة. أغنية في
0: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينة بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.
4: وجروحي قلبي وانت وينك يا عازف عمري.

اني على باله احترت انا وياه يا ريت يوم اسلاه. طربيات صوت الخليج احمد علي.

0: أغنية في الذاكرة، أغنية في
1: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفكش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينة بريد المحبة.
1: فالذاكرة للغناء وطن، أغنية في الذاكرة.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أبو أحمد طمني، هل طلبي مدرج اليوم؟ مدرج يا القدسي، عبد المؤمن القدسي مدرج. أنت طلبت يا غصن نقاء مكللا بالذهب، بس الطلبات كثيرة، فرقم 20 في بعدك، رقم 21 مروان سعيد، طلب وداعا يا حزن يا اسخضر طالب القرغولي. لا مسجل طلبك حبيبي، لا تقلق. طيب كل يوم احنا في الوقت نسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية، صح؟ سهلة سهلة، معروفة يعني، معروفة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله، ونسمع شادية. نسمع شادية صح؟ ولا مين؟ سعد عبد الوهاب. صح، سعد عبد الوهاب، طلبته فاطمة الوهيبي. خلي بكرة لبكرة.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وبالنسبة للمستمع الكريم اللي نبيل، خلاص بنريحك إحنا من الطريقة اللي ما بتعجبك، يعني بنريحك تماما، يعني بنريحك تماما، ولا تعود تسمع لصق ولا لزق، بنريحك إن شاء الله. ونوصلنا الآن، وصلنا لمقدمة الأغنية، نسمع مقدمة الأغنية السهلة، هي سهلة معروفة. ونسمع طلب محمد ماهر، يا قلبي سيبك من الحب شادية، صح؟

مقدمة الأغنية كمان مرة. أقول لك عرفوها، ما هي سهلة. عيسى سليطي طلب لو خيروني في الملا، أحمد الجميري.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. هو في القدسي. طيب، لأن الوقت يا مين معنا؟ عبد المؤمن القدسي بيسأل عن موشح يا غصن نقا مكللا بالذهب، أفديك من الردى بأمي وأبي إن كنت أسأت في هواكم أدبي، إن كنت أسأت في هواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي. يا مالكا مهجتي ترفق بالله، لا بد لكل عاشق من زلة، روحي تلفت ومهجتي في علة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الغصن إذا رآك مقبل سجد، والعين إذا رأتك تخشى الرمد، لو صادف نوح دمع عيني غرقا، أو شاهد لوعة الخليل احترقا، لو حملت الجبال ما أحمله صارت دكا وخر موسى صاعقا، إلى آخر الأبيات. هذا موشح أندلسي قديم، وغنته غنوا اثنين، غنى صباح فخري وغنته السيدة فيروز. وين وصلنا؟ وصلنا مقدمة الأغنية. ونسمع عبد الحليم، صح؟ عبد الحليم حافظ، ليه تحسب الأيام، طلبها محمد بن أحمد الشوكري.

ضربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في طبعا الأجوبة المقدمة عادل بوبشيت، المقدمة فيروز مش كاين هيك يكون صح. مازن المقدمة لفيروز مش كاين هيك يكون صح. في أستاذ عبد السلام الأغنية لفيروز، هذا عبد الله أحمد مسعد، الفنانة اللبنانية فيروز وبس، صوت فيروز وبس، صوت الصباح الجميل. شكرا لك يا عبد الله وجوابك صح. علي موسى فيروز كان هيك تكون. أبو فهد الراشد من الكويت، مقدمة الأغنية لفيروز أغنية مش كاين هيك تكون. مين كمان؟ حنان الأغنية لفيروز مش كاين هيك تكون صح. مين جا؟ محمد بن أحمد الشوكري من عمان، مطلع أغنية لفيروز لكن لا يحضرني اسمها، مش كاين هيك تكون أكيد. شكرا صح. فاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية فيروز مش كاين هيك تكون، كلمات وألحان زياد الرحباني، الإصدار سنة 1999. شكرا لك يا فاطمة. في حسين من البحرين، مقدمة أغنية لفيروز صح. صح يا حسين. مين كمان؟ نسمع علي وجداد، مقدمة الأغنية قصيرة جدا، أعتقد مقدمة الأغنية الفنانة سميرة توفيق. علي وجداد غلط يا علي، غلط غلط، سيسعد بذلك. مين كمان أجاب؟ عبد الله أحمد مسعد اليمن، الأغنية لفيروز، فيروز الفنانة اللبنانية فيروز. أنا ذكرت إجابتك. مسقط، مين اللي أجاب؟ أحمد عبد الله، فيروز صح. طيب إذن طيب نشوف في الناحية الأخرى هل في أجوبة؟ لا ما في. إذن مش كاين هيك تكون مقدمة الأغنية، نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا واقتربنا من موعد الهدية. احنا لغينا الهدية وخلينا الأغنية اللي طلبتها أو اللي جهزتها أنا لفيصل المطيري. معنا فيصل ولا راح؟ فيصل المطيري. أنا اخترت لك هذه الأغنية من جلسات صوت الخليج الحصرية، وإن شاء الله تعجبك يا فيصل المطيري.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وصلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم. علي خاطر النجادي كان طلب رد سهيل لإرحمة الذوادي.

0: في حبك هكيت ارتاح واسوي حقها وانا جناح صبرت وضاعت سنيني.
1: باقي لدينا في الهزيع الأخير أم هيا طلبت لولا الملامة وردة ومبدينا ريم لفؤاد سالم. نسمع مبدينا إلى أن تجهز أغنية لولا الملامة.

عبد المؤمن القدسي طلب صباح فخري يا غصن ناقة مكللا بالذهب، ويعني بده معلومات عن الموشح. فن الموشحات أصلا ولد في الأندلس كموسيقى وشعر مع بعض، موسيقى وشعر، واللي كان يحط اللحن كان شعراء والملحنون، الشعراء والملحنون. لم يأتي التلحين منفصلا عن النظم أو عن النظم الشعري في بداياته التاريخية، إذ نشأ الموشح أساسا ليغنى على ألحان وإيقاعات ابتكرها الشعراء والملحنون الأوائل. في مقدمتهم مخترع فن الموشحات الشاعر والموسيقي الأندلسي مقدم بن معافى القبري الذي توفي في 299 هجري، ومعه معاصره محمد بن محمود القبري الضرير. الكتب التاريخية والتراثية لا تنسب تلحين الموشحات لشخص واحد محدد بالاسم كأول ملحن بمعزل عن شاعره، لأن الموشح ولد من الأساس كفن غنائي موسيقي متكامل ركب فيه الشاعر أجزاءه الأغصان والأقفال على أوزان موسيقية جديدة، غير أن التراث الموسيقي يذكر أن الفن تطور لاحقا وانتقل للمشرق خاصة حلب ومصر على يد أعلام وشعراء وملحنين كبار مثل ابن سناء الملك في القرن السادس الهجري، وصولا إلى رواد التلحين الحديث للموشحات في العصر العثماني والعربي المتأخر مثل محمد عثمان، كامل الخلعي، وزكريا أحمد. بالنسبة لموشح يا غصن ناقة، هو من قوالب التراث الموسيقي العربي القديم، الموشحات الأندلسية الحلبية، ولذلك لا يعرف له ملحن محدد باسمه، ما فيش ملحن معروف يلحن هذا الموشح، حيث تناقله المنشدون ومؤدو التراث غناء وإنشادا عبر القرون ضمن التراث الارتجالي واللحني الجماعي مثل التراث الحلبي والشامي، وغناه كبار مطربي الطرب الأصيل كصباح فخري وفيروز. إذن مع هذا إن شاء الله يكون عبد المؤمن متابع مع موشح يا غصن ناقة مكللا بالذهب بصوت صباح فخري. نترككم في اللي طلبه عبد المؤمن القدسي، نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق من داخل الاستوديو، يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: أهلك عندهم
1: الدار دارات ولك عندهم
0: يا فرحة الدار
1: فرحة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مساء الخير والإحساس والطيبة، ويا مساء ما يليق إلا بأحبابنا المستمعين، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أمر تدلل. كل التحية والود لكم من التقديم، أنا جواها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي.

أسرك القوة منفذنا على هذا الدخول المميز للفنانة أنغام في جلسة خاصة من جلسات صوت الخليج الحصرية. وأنغام كعادتها يعني بعد ساعات من فتح باب الحجز اللي حفلها المقرر إقامته في 4 نوفمبر المقبل نفذت التذاكر وسط إقبال كبير من الجمهور. طبعا هذا الشيء غير مستغرب على حفلات أنغام ما شاء الله. وراح تحيي الحفل للمرة الأولى في القاعة الرئيسية لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات. وطبعا يأتي هذا الإقبال بعد نجاح حفلها الأخير في القاهرة الجديدة اللي أيضا أقيم كامل العدد. وبالمناسبة أيضا أنغام إن شاء الله راح تكون على موعد قريب جدا في تاريخ 16 أكتوبر المقبل في قطر إن شاء الله بتنورنا في نفس التوقيت. العام كان أيضا أعتقد 15 أكتوبر سنة كاملة فقدنا فيها أنغام وتنورنا إن شاء الله. كل التحية لك يا منفذنا.

خليج الحصرية. بالمناسبة كشف مهندس الصوت أمير محروس عن تعاون فني جديد راح يجمع إن شاء الله بالفنان صابر الرباعي خلال الفترة المقبلة، ونشر محروس صورة تجمعها مع صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي، وأيضا ذكر أن المشروع المنتظر إن شاء الله راح يكون مفاجأة كبيرة لكن دون كشف أي تفاصيل عن طبيعة العمل أو موعد طرحه. طبعا هذا التعاون بعد يأتي بعد موسم فني نشط لأمير محروس، وشارك فيه خلال هذه الفترة عدد من الأعمال الغنائية مع فنانين من مصر والوطن العربي. بما أن ذكرنا أمير محروس الموزع الفنان، شرايك نسمع شيء من أعماله لأمان ماهر نسيت اسمي؟

نذكركم أعزائي برقم تواصل عبر برنامج الواتساب على 440-30-440-30-000 ومن خارج قطر إضافة فتح الخط 00-974. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي

المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا، وأيضا إرسال تغريداتكم منشن عبر حسابنا على @صوتالخليج FM. عودة إلى برنامج الواتساب، وتحية لكل المشاركين معنا والمتابعين. تحية لمتابعينا بلال أبو عزام وتيسير الصمادي، إن شاء الله أكون ذكرت الاسم بشكل صحيح، تحية لك ومساك خير. كذلك بدر البلوشي من سلطنة عمان يقول اليوم الجو معنا جميل جدا، عساكم على القوة، شكله الشتاء بتشر عندكم. تحية لك يا بدر ولكل أهل السلطنة. إن شاء الله بنحاول بقدر الإمكان نلبي كل الطلبات اللي وصلتنا. وننتقل إلى مشاركة من صديق البرنامج عدنان الحوسني. كل التحية لك يا عدنان، يطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية بصوت سفير الأغنية الخليجية الفنان عبد الله رويشد على بالي. وكذلك أيضا عيسى من قطر قال لنا نبي شيء على ذوقكم لعبد الله رويشد، فاخترنا لك هذا الطلب، طبعا يهديها لشباب المجلس وبعابد وبمطر وعلي وجدان. نستمع.

ننتقل لمشاركة جديدة من أميرة. كل التحية لك يا أميرة، وتطلب لي الفنانة شيرين على ذوق منفذنا، وتهديها لكل مستمعي إذاعة صوت الخليج FM مستمعين.

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى الحفلات خارج مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، خصوصا بعد نجاح حفلها الأخير في الساحل الشمالي اللي مثل عودة لافتة لها إلى المسرح أمام جمهورها المصري. طبعا أوضح مدير أعمالها ناصر بيغاتو أن شيرين تقارن حاليا بين لبنان والإمارات لاختيار أولى محطاتها الخارجية، على أنها راح تعلن قريبا عن تفاصيل الحفل وموعد استكمال الترتيبات. شيرين كانت قد أحيت خلال أغسطس الماضي حفل أيضا جماهيريا في الساحل الشمالي وقدمت فيه مجموعة كبيرة من أغانيها. طبعا تتزامن عودتها إلى الحفلات مع العمل على مجموعة من الأغنيات السنجل الجديدة تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة. كل التوفيق للفنانة شيرين. ننتقل لمشاركة جديدة من بسام، كل التحية لك يا بسام، ويطلب لي الفنان عايض عشان العشرة.

0: وننتقل لطلب مميز من رحاب. كل تحية لك يا رحاب ولكل أهل العراق. تطلب للفنانة رحمة رياض حلو هالشعور.
1: حلو هالشعور إنك تحب

لازلنا مستمرين معكم أعزائي مع طلباتكم الجميلة، وننتقل لطلب من صديق البرنامج أبو مطر. يطلب للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر حبك أنت غير، ويهديها لي المشجع القطراوي سلطان المسلماني، وكذلك نفس الطلب من عمان لسامي سليم المخيني. نستمع.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت مع زميل آخر. استمتعت معكم مع طلباتكم الجميلة، وبخصوص الطلبات اللي ما قدرنا نلبيها إن شاء الله رح ننقلها للساعة القادمة في فقرة أغانيكم من السادسة حتى السابعة بتوقيت الدوحة. ونختم آخر طلب من صديق البرنامج علي وجداد، كل التحية لك يا علي، ويطلب لي الفنانة إيمان شميطي ما تقول لنا صاحب. كل التحية لكم، كانت معاكم أنا جواب رشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العساوي. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بكل ما هو طيب وجميل ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. بدأتم بداية جميلة تليق بيوم جميل ويوم جديد، هدية جديدة من الله سبحانه وتعالى نستفيد منها، نترك فيها أثار طيبة، ذكريات جميلة، أفعال خيرة إن شاء الله. اليوم محمد البطيني طلب عادة صغير يربونا فيصل علوي، وفي حنان طلبت مش ممكن أسامحك لنجاة، أبو هيثم طلب كعب الغزال محمد رشدي، مازن طلب فيروز. فيروز موجودة في حلقة اليوم يا مازن، إن شاء الله تكون سامعني يا مازن. فيروز موجودة، لو سمحت اتغير. أم حمد طلبت الله يا الدنيا مصطفى أحمد. سعاد من الكويت طلبت أسمر عبر فايزة أحمد. منتصر شاكر طلب يا نجوى لسعدون جابر. أحمد الحديثي طلب هل تيم البان لأسمهان. فاطمة الوهيبي خلي بكرة لبكرة طلب لسعد عبد الوهاب. في طلبات أخرى، في مثلا فرق ما بيننا ليه الزمان محمد ماهر لأسمهان. أسمهان موجودة يا محمد، أسمهان موجودة، هل تيم البان لأسمهان طلبها أحمد الحديثي. فسأكتب اسمك محمد ماهر، اللهم صل على سيدنا محمد. غير أسمهان لأنه أسمهان موجودة ومطلوبة. في عندنا الجميل عبد الله أحمد مسعد من اليمن، خليني بس أكتب اسم عبد الله أحمد مسعد من اليمن. بس إما تطلب على ذوقي، إحنا بدنا ذوقك يا يقول طلب أغنية يمنية على ذوقي. إن شاء الله، حاضر إن شاء الله. طيب في كمان أنا كتبت اسمك يا أحمد. في كيف الصحة أستاذ؟ إن شاء الله أحسن شوي الحمد لله. عيسى صليطي طلب أحمد الجميري لو خيروني. خليني بس أكتب اسمك يا عيسى صليطي. لو خيروني هي لو خيروني لأحمد الجميري، متأكد؟ لو خيروني أحمد الجميري، فنان كبير الأستاذ أحمد أبو خالد. على فكرة كلهم أبو خالد، يعني أحمد الجميري أبو خالد، إبراهيم حبيب أبو خالد، عبد الله الرويشد أبو خالد، عبد الكريم عبد القادر أبو خالد. ملاحظين؟ اسم جميل خالد، بس ياريت يلفظ صح، الخاء مشبعة، الخاء مشبعة، خالد مش خالد، خالد. قل أنا خائف، مش أنا خائف، لا، هي الخاء مشبعة، فنذكر خالد، خالد نقول خالد مش خالد. هذا ابنك اسمه خالد، ما نادوه خالد، ما تعودوه على خالد على أساس الترقيق اللي ملوش لازمة. في محمد بن أحمد الشوكري طلب العندليب عبد الحليم حافظ، ليه تحسب الأيام؟ ليه تحسب؟ أنت بتكتب يا فيصل؟ يا سلام عليك، يا سلام عليك، نادر فيصل، زي الأشياء النادرة. محمد الشوكري طلب ليه تحسب الأيام؟ ليه تحسب الأيام؟ علشان آخر الشهر. عبد الحليم حافظ. وفي مين كمان؟ صباح الخير، شنو سؤال اليوم؟ هذا مين؟ هذه أم هيا. مستعجلة أم هيا، إن شاء الله إن شاء الله. غير مازن إلى فريد الأطرش، اكتب يا فيصل لو سمحت، غير مازن لفريد الأطرش، حبني قد ما تقدر، حبني قد ما تقدر. فريد الأطرش. إيش كمان؟ علي خاطر النجادي طلب، يقول اخترت أغنية لمطرب بحريني اسمه رحمة الذوادي، معروف. خلني بس أكتب اسمك، علي خاطر النجادي طلب اخترت أغنية لمطرب بحريني اسمه رحمة الذوادي، عنوان الأغنية رد سهيل المطورة، رد سهيل رحمة الذوادي المطرب، دور عليه، خليك شاطر يا فيصل. رد سهيل، هي رحمة الذوادي، رحمة الذوادي بالنطق باللهجة. عبد المحسن المهنة مع ريح الهوى مسافر، هذه طلبها علي وجداد، علي وجداد مع ريح، احنا ذكرنا الفرق بين الريح والهوى، مع ريح الهوى مسافر. عبد المحسن المهنة، الريح هو الهواء عندما يتحرك، الريح هو الهواء عندما يتحرك، طول ما هو ساكن اسمه هواء، يتحرك يصير ريح. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال إن شاء الله تعجبكم. نعيمة سميح، ألحان يوسف المهنة، جيتك لبابك حبيبي.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. علي موسى طلب سعدون وقلت له غير يا علي موسى لأنه سعدون موجود في أغنية يا نجوى. أغنية يا نجوى بننتظر تنزيلها لأنها غير متوفرة. في عبد الله مسعد طلب على ذوقي. طيب أنا هكتب عبد الله أشوف أغنية لعبد الله مسعد أغنية يمنية إن شاء الله تعجبك الأغاني اللي بختارها مع سعدون جابر أغنية يا نجوى هذا علي موسى. أنت بتنضم لي اللي طلب يا نجوى اللي طلب يا نجوى لسعدون هو منتصر شاكر. خليني منتصر شاكر زائد علي موسى. علي موسى شكرا يا علي على يعني تفهمك. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي لشاعر اسمه علي معشي. بالنسبة لفيصل المطيري غير يا فيصل لو سمحت غير المطرب اللي طلبته لو تكرمت وأكون لك شاكرا يا فيصل المطيري. أكيد أنت من الكويت. علي معشي بيقول كم للصباح رسالة تدلي بها شمس النهار بحلة الأنوار وتقول للطير المرفرف حولها انظر إلى الآفاق فوق مداري. أرأيت كيف الله يبسط خلقه والكون في سعة وفي أطوار تلك الجبال رؤوسهن شوامخ ورواسخ الأقدام في الأغوار فيها الجوارح والكواسر تلتقي ومساكن فيها السباع ضواري. انظر هناك ففي المحيط جسارة والفلك في قلب المحيط جواري بحر يعانق أرضه وسماءه والموج في مد

ما زلنا معكم ومع طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا يا فيصل المطيري. شكرا حبيبي. شكرا حبيبي. شكرا دعا لي يعني. شكرا. حفظك الله. بس غير اللي طلبته، غير الفنان اللي طلبته لفنان آخر لو تكرمت، ولك الشكر الجزيل. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. حنان طلبت روح مش ممكن أسامحك. صعبة المسألة. روح مش ممكن أسامحك، هذه لنجاة الصغيرة. نسمع وإن شاء الله حنان تكون معنا.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أنا فهمت عليك الآن يا فيصل، فيصل المطيري، على ذوقي يعني، ترك للمسألة على ذوقي. أنا اخترت لك أغنية كويتية يعني أعتقد أنها هتعجبك، لأن هذه الأغنية صراحة أنا أشعر فيها بشوارع الكويت، بنخيل الكويت، بناس الكويت، بالمباركية. رحت الكويت أنا مرتين، آخر مرة من شهور يعني أقل من سنة، كنت في شهر 10، أولا قاربت على سنة، كنت في شهر 10 في الكويت، في كنت مدعو إلى مهرجان دولي، مهرجان عالمي للأغنية، حيث تم تكريم الفنان شاد الخليج الله يعطيه الصحة وطولة العمر. فأنا اخترت أغنية، والمرة الأولى سافرتها زمان زمان، أيوة، فأنا اخترت لك أغنية إن شاء الله تعجبك. في صادق، صادق بيقول صباح الخير، هل الأستاذ أنور عبد الله سيعود للبرنامج؟ طبعا ما بنستغني عن أبو عبد الله إحنا، بس حيكون كل خميس، يعني مش كل يعني خميس الأستاذ أنور عبد الله، الخميس اللي بعده الدكتور أحمد يوسف، اللي بعده الأستاذ أنور عبد الله، اللي بعده الدكتور أحمد يوسف، يعني كل خميس واحد فيهم، فهكذا ستكون الحكاية. فالخميس القادم إن شاء الله تاريخ كان بيكون 17، تاريخ 17 الخميس بيكون معانا الأستاذ أنور عبد الله إن شاء الله. طيب خلينا، والله احنا وصلنا لكلمة في أغنية، الوقت مرة كثيرة. طيب اليوم الأغنية أو الكلمة في القدسي الجميل، هذا الجميل اللي، وفي طبعا كتبت مروان سعيد، بس كفاية نتوقف عند الطلبات لأنه زادت عن 21 أغنية. فمروان سعيد طلب وداعا يا حزن لياس خضر وطالب القرغولي، هذا آخر طلب وخلاص نتوقف عشان الوقت، لا يعني احنا يعني ممكن يدركنا الوقت. عبد المؤمن القدسي، يا غصن نقى مكللا بالذهب، هذا موشح لصباح فخري، اسألني إذا في معلومات عن هذا الموشح إن شاء الله. بس خلينا نسمع كلمة في أغنية الأول، الأغنية للفنان إبراهيم حبيب، نسمع الأغنية وبعدين نتوقف عند الكلمة.

الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم كلمة سهلة وفصيحة وموجودة في أغنية شعبية، أو على فكرة لا نستغني عن الفصحى صراحة، الفصحى موجودة شئنا أم أبينا، موجودة في صلاتنا، موجودة في حكاياتنا، موجودة في لهجتنا. ترى لهجتنا لها جذور في الفصحى، يعني لا تخلو من الفصحى. صبكم صبكم نسمعها كمان مرة. ما معنى صبكم؟ سهلة جدا، نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. وين نروح يا محمد رشدي؟ كعب الغزال يا متحني بدم الغزال، هذه صورة جميلة، صورة مش دموية، هو يعني كعب الفتاة أبيض مشوب بحمرة، فوصفها الشاعر بهذا الوصف كعب الغزال متحني بدم الغزال، يعني هي غزال فدمها محني الكعب، يعني صورة الشعراء هذولا يعني مشكلة. طيب، طلبها أبو هيثم من مسقط.

طرب هيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مستمع بسأل وقت أنت ذكرت الشاعر وذكرت شو اسمه اللي كتب حسين السيد. حسين السيد هذا الشاعر والملحن منير مراد. منير مراد أخو ليلى مراد وكان متزوج سهير البابلي على فكرة وأسلم عشان يتزوجها، وأخته ليلى مراد أسلمت عشان تتزوج أنور وجدي، وحسن إسلامها يعني لها أغاني كثير عن الحج ولها أغاني في ريم. طبعا رأي ريم طبعا مقدم على رأي أي رأي. تقول أعتقد دم الغزال المقصود في الأغنية ليس الدم لكن هو بودرة حمراء اللون موجود عند العطارين تتجمل بها النساء وتذيبها في ماء الورد لأنها تعطي لون أحمر ثابت لوقت طويل فيصنعها أسفل القدم على الخدود فيضعنها، بس الصاد طالعة بدون نقطة، فيضعنها قصدك أعتقد أسفل القدم وعلى الخدود. والله أنت أعرف يا ريم، أنا ما بعرف، أنا هذا تصوري للصورة اللي رسمها الشاعر، لكن الصورة اللي رسمتيها أنت أكيد أصدق أكيد يعني. طيب وين وصلنا يا فيصل؟ وصلنا كلمة في أغنية كمان مرة. صبكم الصب معروف، معروفة يعني معروفة سهلة سهلة جدا. طيب نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل العشر والنصف بقليل إن شاء الله، ونسمع فريد الأطرش في أغنية حبني قد ما تقدر طلبها مازن.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، وطبعا نتوقف عند هذا الحد من الطلبات حتى يكفينا الوقت. نسمع كلمة في أغنية كمان مرة. صبكم صبكم، ما هو الصب؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل. فيصل المطيري يعني يقول فايزة أحمد هاني الود، مطلوبة فايزة أحمد مطلوبة. أنا قلت لك أنا اخترت أغنية على ذوقي، مش عايز؟ خلاص خلاص فيصل المطيري، بس أنا اخترت لك أغنية على ذوقي اللي تسمعها، يعني إن شاء الله تعجبك. بس طيب، بس فايزة أحمد موجودة في حلقة اليوم، وطلبت لطلبها سعاد، طلبتها سعاد من الكويت، برضو من الكويت يعني. فاليوم أنتم مصممين على فايزة أحمد. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية سمعناها. طيب وصلنا مصطفى أحمد، ولا مصطفى أحمد الله يا الدنيا، طلبتها أم حمد.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. ونروح لسعاد من الكويت، طلبت فايزة أحمد بس أغنية نادرة لفايزة أحمد، أسمر عبر.
1: أسمر عبر مثل القمر باهي سناه طرف سحيل قصر نحيل زاهي بها.
2: أسمر عبر مثل القمر باهي سناه طرف سحيل.

عند الغروب

دخلت على الموال. فايز أحمد، نكتفي بهذا القدر من الأغنية ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. ونسمع طلب منتصر شاكر، وانضم إليه علي موسى في سماع سعدون جابر وأغنية يا نجوى.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع كلمة في أغنية. صب ما معناها في الأغنية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل. ونذهب إلى طلب أحمد الحديثي، طلب أسمهان هل تيم البان؟ إن شاء الله يكون أحمد الحديثي متابع.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. علي وزداد بيسأل: هل فريد الأطرش لحن لعبد الحليم حافظ ورفض الأخير أم أو في أو ما في أصلا؟ لا، ما كان وده يعني لحن لعبد الحليم، وده عبد الحليم، بس غير عبد الحليم كان يعني يماطل تقريبا، وهكذا قيل يعني. سعاد تقول: موسيقى بسمة ما في موال. معناها أنا غلطان يا سعاد، معلش أنا غلطان، توقعت في موال على أساس إنه إحنا كل ثلاثاء المواويل. معلش، حقك علي. في علي خاطر النجادي يقول: أنا شايفك ومصورني. ما بعرف إذا كنت شايفني. شايفك يا علي خاطر النجادي. طيب، إحنا للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. صبكم، الصب تفضحه عيونه، هي درجة من درجات الحب يعني، حتى نكون نحط في أبو هيثم بيقول: صبكم العاشق والمحب، هي درجة من درجات الحب، صح. في كمان عادل ببشيت: المحب العاشق الولهان، صحيح. الوله درجة، الصبوة درجة، يعني الهيام درجة. في كلمة أغنية: رفض الهاتف أن يكتبها لكن أقول لك، تعني حبيبكم أو من تحبون، عاشقكم، صح صح صح يا عبد الله. أحمد مسعد من اليمن، حياك الله حبيبي. في مين كمان؟ أم هيا، ممكن نسمع كلمة أنا عندنا كلمة في أغنية كثير يا أم هيا، ظهر ما تبعتينا وإن كنت انشغلتي شوي. طيب، مين كمان؟ طيب، صبكم عاشقكم، هذه ريم، صح يا ريم، صح. مين كمان؟ حنان: أي شديدة الحب والتعلق بمن يهوى، صح صح يا حنان، هي درجة من درجات الحب. الصب في اللغة العربية، هذه فاطمة الوهيبي، الصب في اللغة العربية هو العاشق المدنف، أي شديد الولع والحب والاشتياق بحبيبه، ومأخوذ من الفعل صب، بمعنى سال أو سالت نفسه نحو الشيء محبة. وكلمة صبك تتكون من الفعل صب المضاف إليه ضمير الكاف، ومعناها إفراغ أو سكب شيء لك، مثل صب الماء أو القهوة. أو قد تعني في اللهجات حبك وعشقك إذا كانت مشتقة من الصبابة والهوى. فاطمة، شكرا يا فاطمة، صح. سعاد تقول: الحب والاشتياق بشدة، صح، جوابك صح يا سعاد. علي وجداد يقول: معنى كلمة الصب مشتاق وايد، صح يا سلامة، صح، هو بيزعل لما أقول له صح صح. صح يا علي وجداد. درجات الحب عند العرب كثيرة جدا. أعلى درجات الحب في اللغة العربية هي الهيام، التي تعني الجنون الخالص والوصول إلى أقصى درجات التعلق بالمحبوب. وبعدين تتدرج مراتب الحب عند العرب في 14 درجة من البداية وحتى القمة، مثل الهوى وهو ميل النفس الخفيف نحو الشخص، الصبوة منها الصب، الجهل واللهو النابضان من الغزل يعني. وفي الصب مشتاق، هذا جواب مين؟ جواب عيسى السليطي. الصبوة، الجهل واللهو النابضان من الغزل، الشغف وصول الحب إلى شغاف القلب، الوجد التفكير الدائم في المحبوب مع الحزن لغيابه، الكلف الولوع الشديد وتحمل المشقة في سبيله، العشق فرط الحب وتجاوز الحد المألوف، النجوى حرقة الحب الباطنية وألم الوجد، الشوق نزوع النفس والسفر الوجداني للمحبوب، الوصب الأوجاع والأسقام الناتجة عن شدة الحب، الاستكانة الخضوع والذل بسطوة الحب، الود الحب الخالص النقي من الشوائب، الخلة توحيد المحبة وجعل المحبوب في مقام مطلق بلا مشارك، الغرام التعلق الذي لا يمكن التخلص منه، الهيام أعلى درجات الحب والجنون بالحبيب. يعني إلى هم 40 تقريبا، 40 درجة. نكتفي بهذا القدر من الدرجات، لأنه يعني الحمد لله رب العالمين. وين رحنا؟ طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: أغنية في الذاكرة. أغنية في الذاكرة.
0: مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفكش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينة بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.
4: مشغول ويشاغني جنبي وبعيد عني، يا من يطمني اني على باله، اني على باله، احترت انا وياه يا ريت يوم اسلاه.
5: طربيات صوت الخليج، احمد علي.

0: أغنية في الذاكرة، أغنية في
1: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينة بريد المحبة.
1: فالذاكرة للغناء وطن، أغنية في الذاكرة.

ما زلنا معكم ومع طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أبو أحمد طمني، هل طلبي مدرج اليوم؟ مدرج يا القدسي، عبد المؤمن القدسي مدرج. أنت طلبت يا غصن نقاء مكللا بالذهب، بس الطلبات كثيرة، فرقم 20 في بعدك، رقم 21 مروان سعيد، طلب وداعا يا حزن يا اسخضر طالب القرغولي. لا مسجل طلبك حبيبي، لا تقلق. طيب كل يوم احنا في الوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية، صح؟ سهلة سهلة، معروفة يعني، معروفة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله، ونسمع شادية. نسمع شادية صح؟ ولا مين؟ سعد عبد الوهاب؟ صح، سعد عبد الوهاب، طلبته فاطمة الوهيبي. خلي بكرة لبكرة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وبالنسبة للمستمع الكريم اللي نبيل، خلاص بنريحك إحنا من الطريقة اللي ما بتعجبك، يعني بنريحك تماما، يعني بنريحك تماما، ولا تعود تسمع لصق ولا لزق، بنريحك إن شاء الله. ونوصلنا الآن، وصلنا لمقدمة الأغنية. نسمع مقدمة الأغنية السهلة، هي سهلة معروف. ونسمع طلب محمد ماهر، يا قلبي سيبك من الحب شادية، صح؟

مقدمة الأغنية كمان مرة. أقول لك عرفوها، ما هي سهلة. عيسى سليطي طلب لو خيروني في الملا، أحمد الجميري. كل من يشوفك مبتسم

ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. هو في القدسي. طيب، لأن الوقت يا مين معنا؟ عبد المؤمن القدسي بيسأل عن موشح يا غصن نقا مكللا بالذهب، أفديك من الردى بأمي وأبي إن كنت أسأت في هواكم أدبي، إن كنت أسأت في هواكم أدبي، فالعصمة لا تكون إلا لنبي. يا مالكا مهجتي ترفق بالله، لا بد لكل عاشق من زلة، روحي تلفت ومهجتي في علة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الغصن إذا رآك مقبل سجد، والعين إذا رأتك تخشى الرمد، لو صادف نوح دمع عيني غرقا، أو شاهد لوعة الخليل احترقا، لو حملت الجبال ما أحمله صارت دكا، وخر موسى صاعقا، إلى آخر الأبيات. هذا موشح أندلسي قديم، وغنته غنوا اثنين، غناه صباح فخري وغنته السيدة فيروز. وين وصلنا؟ وصلنا مقدمة الأغنية. ونسمع عبد الحليم، صح؟ عبد الحليم حافظ. ليه تحسب الأيام؟ طلبها محمد بن أحمد الشوكري.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في طبعا الأجوبة المقدمة عادل بوشيت، المقدمة فيروز مش كائن هيك يكون، صح. مازن، المقدمة لفيروز مش كائن هيك يكون، صح. في أستاذ عبد السلام، الأغنية لفيروز. هذا عبد الله أحمد مسعد، فيروز الفنانة اللبنانية فيروز وبس، صوت فيروز وبس، صوت الصباح الجميل. شكرا لك يا عبد الله وجوابك صح. علي موسى، فيروز كان هيك تكون. أبو فهد الراشد من الكويت، مقدمة الأغنية لفيروز أغنية مش كاين هيك تكون. مين كمان؟ حنان، الأغنية لفيروز مش كاين هيك تكون، صح. مين جو؟ محمد بن أحمد الشوكري من عمان، مطلع أغنية لفيروز لكن لا يحضرني اسمها، مش كاين هيك تكون أكيد، شكرا، صح. فاطمة لوهيبي، مقدمة الأغنية فيروز مش كاين هيك تكون، كلمات وألحان زياد الرحباني، الإصدار سنة 1999. شكرا لك يا فاطمة. في حسين من البحرين، مقدمة أغنية لفيروز، صح صح يا حسين. مين كمان؟ نسمع علي وجداد، مقدمة الأغنية قصيرة جدا، أعتقد مقدمة الأغنية الفنانة سميرة توفيق. علي وجداد، غلط يا علي، غلط، سيسعد بذلك. مين كمان أجاب؟ عبد الله أحمد مسعد اليمن، الأغنية لفيروز، فيروز الفنانة اللبنانية فيروز. أنا ذكرت إجابتك. مسقط، مين اللي أجاب؟ أحمد عبد الله، فيروز صح. طيب إذا طيب نشوف في الناحية الأخرى هل في أجوبة؟ لا ما في. إذا مش كاين هيك تكون مقدمة الأغنية، نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا واقتربنا من موعد الهدية، احنا لغينا الهدية وخلينا الأغنية اللي طلبتها أو اللي جهزتها أنا لفيصل المطيري. معانا فيصل ولا راح؟ فيصل المطيري، أنا اخترت لك هذه الأغنية من جلسات صوت الخليج الحصرية، وإن شاء الله تعجبك يا فيصل المطيري.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وصلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم. علي خاطر النجادي كان طلب رد سهيل لإرحمة الذوادي.

0: وكهكي ترتاح ارتاح ارتاح واسوي حق هوا لجناح جناح في حبك هقيت ارتاح واسوي حق هوا لجناح في حبك هقيت ارتاح واسوي حق هوا لجناح صبرت وضاعت سنيني.
1: باقي لدينا في الهزيء الأخير أم هيا طلبت لولا الملامة وردة ومبدينا ريم لفؤاد سالم. نسمع مبدينا إلى أن تجهز أغنية لولا الملامة.

عبد المؤمن القدسي طلب صباح فخري يا غصن ناقة مكللا بالذهب، ويعني بده معلومات عن الموشح. فن الموشحات أصلا ولد في الأندلس كموسيقى وشعر مع بعض، موسيقى وشعر، واللي كان يحط اللحن كان شعراء والملحنون، الشعراء والملحنون. لم يأتي التلحين منفصلا عن النظم أو عن النظم الشعري في بداياته التاريخية، إذ نشأ الموشح أساسا ليغنى على ألحان وإيقاعات ابتكرها الشعراء والملحنون الأوائل. في مقدمتهم مخترع فن الموشحات الشاعر والموسيقي الأندلسي مقدم بن معافى القبري الذي توفي في 299 هجري، ومعه معاصره محمد بن محمود القبري الضرير. الكتب التاريخية والتراثية لا تنسب تلحين الموشحات لشخص واحد محدد بالاسم كأول ملحن بمعزل عن شاعره، لأن الموشح ولد من الأساس كفن غنائي موسيقي متكامل ركب فيه الشاعر أجزاءه الأغصان والأقفال على أوزان موسيقية جديدة، غير أن التراث الموسيقي يذكر أن الفن تطور لاحقا وانتقل للمشرق خاصة حلب ومصر على يد أعلام وشعراء وملحنين كبار مثل ابن سناء الملك في القرن السادس الهجري، وصولا إلى رواد التلحين الحديث للموشحات في العصر العثماني والعربي المتأخر مثل محمد عثمان، كامل الخلعي، وزكريا أحمد. بالنسبة لموشح يا غصن ناقة، هو من قوالب التراث الموسيقي العربي القديم، الموشحات الأندلسية الحلبية، ولذلك لا يعرف له ملحن محدد باسمه، ما فيش ملحن معروف يلحن هذا الموشح، حيث تناقله المنشدون ومؤدو التراث غناء وإنشادا عبر القرون ضمن التراث الارتجالي واللحني الجماعي مثل التراث الحلبي والشامي، وغناه كبار مطربي الطرب الأصيل كصباح فخري وفيروز. إذن مع هذا إن شاء الله يكون عبد المؤمن متابع مع موشح يا غصن ناقة مكلل بالذهبي بصوت صباح فخري. نترككم في اللي طلبه عبد المؤمن القدسي، نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق من داخل الاستوديو، يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم في أمان الله.

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.